سلام كمي كان يخوم تخاتل تي راديو صنعات كتما مانهايم لومي إلت عسرت ورحو مشتغل تشحن أسران شديشتن فخالقها مادرس دي ويدما معلتي أديتاتيو أبناي لومي مدبنا حتر زبالة بغازيتا ومقلت خلونا يو كوم اون بزي زخيد زلو ويقنا معلتنا صنتنا باندرانا أبوزح وتاسلن تكاملا أبقى التقاقمة زراء قدلتات كأ أقدم خرم تتخيلوا حبريتان مهاب نحن باندرانا زر استو مدب علنا كم اون قال محتد كهلو الناي مسبتاي سفاف كعلنا أمود أتاون بمخنيات نزي لو معلتي زبعال زلو معلتي أديتات ستنكس تحفون كلو الناي سلزي بزقاتامي نخلن أديتات علم بفلاي كأديتات إريتراويان روح يوهانا كنبلن نفتو سلزي زي مدامنا خمزة قلتسلنا دلنا دهو كو أبرس يون توساقي مالا درفتاتن حبرتاتنون كلو الناي

سلاز خبركم سمعتنا بمخنيات لمعلتي على تعسرت ورحمشت مع التديتات بكحسايبر هي تدرفت نديتات تكس عن تتعم تدرفلاتو باقيرنا مدبنا كنجمرنا